0: il restera toujours la culture.
1: على هذه الأرض ما يستحق الحياة على هذه الأرض ما يستحق الحياة